الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة خلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى قال لي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة